0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Let's go with Cynix.
2: سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

مثل الفراشة وتشرقين مثل الشمس. لا أعلم كيف سيصبح غدا، لكني أعلم أنني رأيت جمالا عظيما.